0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوة قلبا دكتوخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي إلو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: مع أول أصوات النهار، يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

يبرسقا لدعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديئة علناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برسقا لدعنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس خالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح الخير يا عنكاوة، يا قديسة الحلوة، يا امرأة تتمشط بالحب وترتديه. صباح البشرى لكل بعيد، لكل غريب أضاع الطريق، تاه وتعثر واعتمد بوصلة القلب للوصول إلى عينيها. صباح الخير يا عنكاوة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياث تبرخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرب وردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتي شي بوينت شؤوتي.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

ترزت قناثة وخليز مرياثة، وخرزت طمانة كبرسي بيماثة، خرزت أي راديو خلية وبسيمة، شمد عنكاوة طقين بركاثة، برسقالت دا عنكاوة الفبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

أنا خرزوز مريافة كافيلو خن من راديو عنكاوا الذبذبة شو تشي بوينت شو.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

جنت كل ما أقول أنسى أعوف القلت وارجع لك، وذا درت الوجه عنك يهزني الشوق وافترك. جنت ضد الفراق أنت وشي انهار إذا عفت، لكن ظلمك الثاني وفراقك استسهلت. شوية شوية قمت أنسى لحد ما خلصت كلك.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثة وها قالت خاي صهيا شعر. بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثة وها قالت خاي صهيا شات مايد إيناثا.

يبرس قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

ಬಿಂಬವು ಸೃಜಿಲೇ.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوتشي.

نهاية أسبوع سعيد لكل حدا عم يسمعنا عبر موجتنا 97.7 عبر راديو عن كوب. منقلكم مساء الخير لإلكم وين ما كنتوا، فنحن معكم. ومثل ما تعودتوا دايما نهاية الأسبوع يوم الخميس بيطلع عليكم برنامج استوديو 7 لنحكي نحن وياكم بموضوع حلقتنا ونعرف آخر الأخبار الفنية، وبالإضافة بنرجع لأغنية من الزمن الجميل لتعيد لذاكرتنا وتعيد خلينا نقول لروحنا الفرح وتعيد لروحنا الذكريات الرائعة والأحداث الجميلة جدا يلي مرينا بهداك الوقت. فطبعا نحن وياكم رح نكون معكم بساعة من الوقت مع أجمل الأغاني يلي رح تسمعوها على راديو عنكوا.

طبعا أنا معكم بالإعداد والتقديم الياس ديراني وراح يرافقنها عبر الأغاني الرائعة يلي رح نسمعها ونعيش أجمل الأجواء ريفين عسكر.

وطبعا بدي اتشكر مطعم مارينا يلي بدي اقدم دعوة على العشاء للشخصين بنهاية الحلقة. هو سبونسر البرنامج طبعا, برنامجنا يلي عم يطلع عليكم مباشرة على الهواء. وبدي اقول مساء الخير وتحية كتير كبيرة لكل الاشخاص يلي عم تكتب لنا تعليقات, ونحن منكبر بهالمحبة الحلوة. ولكل الاشخاص يلي عم تنضم لنا مباشرة لايف على صفحتنا على الفيسبوك, وبدي ادعي كل حدا عم يسمعنا يفوت وايضا فيه يشاركنا من خلال التعليقات, ومن خلال هو أيضا شو حابب يسمع منا بحلقتنا وبسؤال حلقتنا لليوم.

يعني أكيد أجواءنا رح تكون ممتعة، ولكن خليني أذكركم مستمعينا بأنه نادي شباب عنكاوة الاجتماعي وعبر الشاشة العملاقة يلي عم بيتم عرض مباريات كأس العالم فعلا أجواء ولا أروع، وبدي أطلب منكم كلكم تجوا وتشوفوا الأجواء الرائعة بآخر مباراة يلي رح تكون نهار السبت ما بين إسبانيا والأرجنتين. ما

أنا بحب التناغم الموجود ما بيني وبين ريبين. يعني أنا بقول الخبر هو بيأكد على الخبر إنه السبت يا جماعة ما تنسوا المباراة اللي راح تجمع ما بين إسبانيا والأرجنتين. هو كان من المفترض اليوم أعملكم سؤال الحلقة مين راح تتوقعوا الفوز، ولكن مبين يعني الفوز لمين بدون ما نقول. قولتك للمين يا ريبين؟

وبدي أقول مساء الخير لكل حد عم يكتب لنا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لنور إسماعيل عم تمسي علينا. ليندا عم تقول مساء الخير الياس. شكرا يا ليندا. بدي أقول مساء الخير لسمير عم تمسي علينا, عم تقول مساء الورد والياسمين. روز كمان عم تمسي علينا, تحياتي لكم أحلى صبايا. نشتيمان مساء الخير أحلى الياس, تحياتي للمخرج الوردة. شكرا يا نشتيمان. وروز عم بتقول أكيد الأرجنتين. قلتك هيك يا روز. يلا لنشوف مين رح يعني بدكرة بدوب التلج ببان المرج إن شاء الله. يلا لنشوف أنا ما رح لكم مع مين. مش ما حدا يشمت فيني الخميس القادم, بس بدنا نقول ألف مبروك.

وبدنا نقول مساء الخير لمجد عمسي علينا، عم يقول منور. شكرا يا مجد. وانت خبرنا مين بتشجع بنهائيات كأس العالم. طبعا مستمعينا خليني ذكركم بأرقام التواصل على كرك على 0750830033 واسسل على الرقم 0773800333. هي أرقامنا يلي بتحبوا هيك تتواصل معنا. وأكيد أنا ناطر اسمع أصوات جديدة اليوم بحلقتنا. وطبعا خليني ذكر بأنه الجائزة مقدمة من مطعم مارينا.

وراك والزمن طويل. يلا خلينا نروح نحن وياكم لأول فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي خارج الصندوق ونشوف شو هو موضوع حلقتنا لليوم وناطر أكيد مشاركاتكم. موضوع حلقتنا روح يا ربين. موضوع حلقتنا اليوم بما أنه بلش الصيف ومنقول دايما هيك على الصيف يبلش موسم الأعراس وبتكتر الحفلات. اليوم موضوع حلقتنا برأيكم الأعراس بوقتنا الحالي هل أصبحت للاستعراض أكثر من الاحتفال بها المناسبة كمناسبة مقارنة بالأعراس خلينا نقول قديما أعراس زمان، وفي مبالغة فيها ولا لا؟ أنتوا كيف بتشوفوا الموضوع؟ وشق آخر من السؤال، لو فرضنا أنه العرسان ما بدون الأطفال يكونوا موجودين بالعرس، هل من حقهم يقولوا لنا أنه جنة الأطفال منازلهم؟ روح يا ربينا.

0: حلو حلو اليوم الأجواء الأغاني أعراس وموضوع حلقتنا عن الأعراس ونشوف مين معنا أول اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو
1: ألو ألو ألو
0: مساء الخير.
1: أهلين وسهلين.
0: يا أخبارك يا سميرة؟
1: الحمد لله نشكر الله. أنت أخبارك؟
0: كل
1: أغاني حلوة
0: لك فلمي بقلبك. لك لك سميرة إيمت آخر مرة حضرتي عرس؟
1: ايه اخر مرة قبل شهرين.
0: قبل شهرين. حلو. ما كان كتير. برأيك الاعراس بوقتنا هلأ صارت اكتر مبالغ فيها من ناحية المصاريف والتكاليف عن اعراس ايام زمان؟
1: ايه هالمرة يعني كثير تكاليف وكل شيء بكل شيء ما مثل كان ايام زمان. يعني زمانة نحن ماكو نحن طني وفني ما عدنا
0: ليش طني وفني؟ كانوا من قبل يعملوا مثلا يحطوا مناسف يعملوا اكل كتير كمان يتكلفوا
1: ما كان بسطاء. كان بسيط.
0: يعني هلأ صار مكلف اكتر من قبل؟
1: ايه كتير كتير كتير.
0: طيب اوكي باي باي.

0: حبيت. يلا بدنا نقول اتصال جديد. الو
1: الو
0: الو
1: انا مستعد الياس.
0: يسعد لي مساك.
1: شلونك؟
0: والله تمام نشكر الله. وسام؟
1: اي نعم.
0: اخبارك سيد وسام؟
1: والله الحمد لله. شلونكم؟
0: والله بألف نعمة. طمني عنك وعن صحتك، كيف الشغل؟
1: الحمد لله
0: منيح دائما وابدا. وسام، سؤال الاعراس ما بين ايام زمان واعراسنا حاليا، هل مبالغ فيها؟
1: كثير كثير، مو شو ممكن.
0: والله
1: كان قبل اي والله كان قبل بس يعني فطير نفسي وكيكايه وتمشي. هسه ماكو، هسه خلي ولا تخليهم بالاخير يطلعون يحكون.
0: اها طيب سؤال، هلا ايام زمان كمان كان يعملوا يعني كانوا يذبحوا مثلا ذبايح، كانوا يعملوا غديه لعالم كتير يعني كمان كانوا يتكلفوا
1: يعني لا تظلموا يعني كانوا زلاقين نقول نحن كانوا حالتهم زينه يسووا بس حالتهم مو زينه حتى يعني ما يسوي قبل
0: يعني
1: على شو
0: يعني هلا برايك لحالته زينه والمو زينه عم يعمل.
1: ايوه
0: طيب الشق الاخر
1: حتى الفقير لازم يسوي.
0: الشق الاخر من السؤال، بحق للعرسان انهم يمنعوا تواجد الاطفال بالعرس يعني يقولوا لهم انه جنه الاطفال منازلهم؟
1: ايه بحق تمام لهم؟ يعني هسه يعني اكو حفلات بالخطوبه هي يقول لك معي ما نقدر نجيب اطفال بس بالعرس لا عادي.
0: يعني ما عندك مشكله اذا قالوا اطفالك لازم يكونوا بالبيت؟
1: ايه والله يا زحمه واحد يعني
0: أيه وين بيحطهم؟
1: وين بيحطهم؟
0: وين بدي حطهم يا جماعة؟
1: أي معود.
0: أوكي شكرا لك يا وسام، سهرتك سعيدة.
1: هلا عيوني،
0: باي باي.
2: غني سانشاين.
3: لا تفكر يجبرني الحب امشي.

شكرا للنفر المتابعين نفر لكل حدا عم يتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لزينب عم بتقول يسعد لي هالمساء الحلو منور الله لا يحرمنا هالطلة الحلوة. شكرا يا زينب. عماد شكرا لك. لماد بتوقع الاسم صح قلته. عم بيقول مساء الخير والمحبة عليك وعلى المستمعين راديو عنكاوا. للتصحيح المباراة تحديدا المركز الثالث بين فرنسا وانجلترا رح تكون الساعة 12 ليلا من صباح الأحد, يعني سبت الأحد هيك قصدك أنت, والنهائي بين الأرجنتين وأسبانيا رح تكون الساعة 10 من يوم الأحد. شكرا لك.

0: شكرا لك يا زينب. وطبعا هالأغنية اللي كنا عم نسمع أكيد بدنا نوجه لك التحيات لك وعم نهديك إياها. اتصال جديد وبدنا نقول ألو.
1: ألو مساء الخير أخي الياس.
0: مساء الورد، أهلا وسهلا.
1: أهلا أخي الياس، شونك؟ شون الصحة؟
0: والله تمام نشكر الله. نور.
1: نعم.
0: مساء النور يا نور، أخبارك؟
1: هلا بيك. هلا والياس. هلا
0: شبك يا نور؟ شبك يا نور؟ هديانة يا نور، مالك بالعادة؟
1: زين الله الحمد لله.
0: منيحة روا؟ شو كيف الأغاني
1: ايه
0: معك؟
1: الحمد لله.
0: ايه بدنا نشاط ولا على الشوب؟
1: أغاني حلوة أكيد.
0: نور
1: أغاني أكيد حلوة.
0: ايمت آخر مرة حضرتي عرس؟
1: والله صاير من زمان هواية ما حضرت عرس، بس ما بقى أتذكر.
0: ما حدا عم يتجوز حواليكي؟
1: لا أيوة والله ما صار. لا موسى كان عندنا فاتحة يعني، فما حضرنا أعراس يعني. كان عندنا فكنا يعني حزنانين.
0: العمر
1: لكم،
0: العمر لكم يا رب.
1: شكرا.
0: طيب نور، برأيك الأعراس اليوم صارت يعني أكثر للاستعراض، للبهورة، للفشخرة نوعا ما عن أعراس أيام زمان؟
1: اي والله كلها بها مبالغه. صار بها للاستعراض. طبعا خاصه هاي هسه يعني ذهب كلش غالي.
0: صح.
1: يعني من واحد يتزوج فخطيه البنت تطلب هوايه ذهب عليه، فوقت ما ذهب غالي تتجي تريد له توديع زوبيه، تريد له حنه، تريد له يوم العرس، تريد له ورا العرس من الصباحيه، ورا اسبوع ما اعرف ما عنده
0: مرضيه
1: وبعض عدوى ما مرضيه. اي فيعني هاي كلها تكاليف عدا الجهاز يعني.
0: صح. صح.
1: تعرف يعني تروح السوق وتشتري كم حاجة تكلفها بهذاك الحساب.
0: طيب معلي
1: يعني لازم
0: نور يعني بس بدي أسألك بس بدي أسألك سؤال مشان نكون شوي واقعيين، بحب فكر نحن أكتر بواقعية. لو عندك بنت تمام، أنت ما بتغاري لو مثلا بنت أختك تجوزت وعملت عرس كتير حلو، ما بتحب يكون عرس بنتك كمان يكون هيك حلو وفيه مصاريف وفيه ورد فيه جهاز كتير كبير؟ يعني كمان الواحدة بتتمنى لبنتها هيك.
1: يعني أنا ما أقول لك لا، أنا مثلا أحب لو لبنتي بهذا الشيء مثلا ما. بس مثلا إذا بنتي أخذت واحد وهي مثلا راجتها وحبتها وحالتها المادية ما تسمح له لهاي المصاريف والتكاليف، إذا لا ما أغار، ما دام هي رضيت بينه إذا ما مو لازم إنه يساوي مثل واحد يكون حالته المادية زينة. فلا يعني
0: ما عندك مشكلة. أوكي
1: إيه ما عندنا.
0: أوكي شكرا لك يا نور.
1: هلا
0: باي باي.
1: هلا باي، سلام عليكم.

0: يا عيني على الأغاني الحلوة، وأنا بعتذر كتير نطرت الاتصال 4 دقايق. ألو
1: ألو،
0: يا مرحبا. تمام، نشكر الله. مين معنا؟
1: وياك مجد.
0: مجد، شو الأخبار؟
1: الحمد لله.
0: والله تمام، ماشي الحال. مجد، هات لشوف، خبرني، عم تجي لهون على النادي، نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: صراحة لا،
0: ما اجيت ولا مرة؟
1: لا صراحة.
0: طيب هات لشوف، على السريع جاوبني، برأيك الأعراس اليوم بهذا الوقت هي أكتر صارت يعني فيها تكاليف واستعراض زيادة عن اللزوم ب
1: هي صراحة التكاليف صارت أعلى، بس كاستعراض أكو مثلا اللي مثلا عندهم متابعين ويعني مثلا يريدون يعملوا أعراس هكذا كبيرة ينشرون المتابعين، بس اللي مثلا يحبون أن يكون عرس مميز أكو منهم يعملون اللي يعجبهم، أكو منهم يعجبهم عرس بسيط.
0: تمام، يعني برأيك هو التكاليف يلي زادت؟
1: ايه تكاليف زادت
0: بهزمة. اوكي، شكرا لك يا مجد،
1: عفوا،
0: هلا فيك، باي باي.

0: شو أخذتي قرارك؟ يلا بدنا نقول ألو. ألو
1: ألو
0: ألو، مساء الخير.
1: هلا هلا، مساء النور.
0: أخبارك؟
1: الحمد لله والشكر.
0: مين معنا؟
1: زينة. سناء.
0: سناء، أخبارك مدام سناء؟ شو الأخبار؟
1: الحمد لله الحمد لله
0: مدام سناء. أنت من أول الحلقة، من وقت ما قلت مساء الخير وأنت عم تجربي، شفت رقمك. صح؟
1: تمام.
0: منيح أخذت لحقت وأخذت الاتصال. سناء، خبرينا أيمت آخر مرة حضرتي عرس؟
1: صار تقريبا 7 أشهر 8 أشهر.
0: آه منيح، يعني تقريبا رح يصير له سنة، الله يخليهم لبعض. سؤال، برأيك الاستعراض صار أكتر هلأ بهذا الوقت؟ يعني تكاليف وكوشة وهالقصص هي، يعني صارت زيادة عن اللزوم؟
1: تمام، أكل ناس ما عنده يعني تنجبر. وكان قبل أحسن بساطة وأنا قلب طيب، يعني على قد حال الواحد.
0: حلو. بس
1: يدغون شوية كشخة، وهذا أكل عمل هاكد وهذا سوى هاكد، يعني قبل كان أحسن.
0: قلتي كلمة مدام سناء، تنجبر، يعني صارت العالم نوعا ما تغار من بعضها.
1: صح؟ بالطبع، هكذا ابن العم إذا سوى هكذا لازم ابن العم الأخ يسوي نفسه.
0: صح.
1: ابن الخال إذا سوى هكذا الأخ يسوي نفسه. حتى يصير يعني واحد أحسن من واحد.
0: صحيح صحيح. طب وبرأيك بحق لهم للعرسان يمنعوا وجود الأطفال بالعرس ولا لا؟ ما حلوة.
1: أهدى
0: أهدى؟
1: هو أهدى. تمام. أهدى يا كوز. الأطفال شوية تخبص.
0: أوكي، شكرا لك، باي باي.
1: تمام،
0: باي.

طبعا أجواءنا الحلوة رح تكفي معكم، ولكن صار الوقت بأنه نروح لتاني فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي توب تريند، لنعرف شو في عنا أخبار فنية خلال هذا الأسبوع. والبداية مع الفنان أشور لازار يلي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان من شرايا، وطبعا هي من كلمات جميل أوشانا وإلحان نينوس أوشانا. أما التوزيع والتسجيل باستوديو تون لمحمد زكي ومهدي نوري، أما تصوير الأغنية فتم تحت إدارة المخرج إيوان برخو.

في رغدة عم بتقول الأغنية طبعا اللي قبل هاي ربين فتشي روعة, يعني كتير انبسطوا بالأغاني, يلا كتير منيح, إن شاء الله هيك تكونوا مبسوطين معنا بأجواء حلقتنا اليوم. خلينا نروح للخبر الثاني مع الفنان نصرت بدر يلي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان صرتي زينة, وهي من كلمات المذهب خلينا نقول لنصرت بدر. أما كلمات الكوبلي لأبو الحسن العقابي, الألحان لنصرت بدر, أما المكس لمحمد مصطفى.

طبعا بدنا نقول اكيد الف مبروك للفنانه مادلين مطار، وشكرا كل الشكر لك لاني خصيتي برنامج استوديو 7 اغنيتك الجديده يلي هي حديث البلد او اسمي حديث البلد، طبعا يلي اطلقتها مادلين امبارح. بدنا نقول لك الف مبروك. هي الاغنيه من كلمات والحان خالد الجراح، اما التوزيع لسليم الباش، الميكس والماسترينج لاليسا، اما الكليب فتم تصويره تحت اداره المخرج امير زعتر والياس سمعان. وعم نسمع جديد وحلو اسمي حديث البلد.

0: وفكر بحالك.
1: ومن الفنانة مادلين مطر رح نروح للفنانة هيفاء وهبة يلي أطلقت أغنيتين جداد بعنوان بحبك ومستوبيشي مع المغني مروان عبد الحميد يلي معروف باسم سانت ليفانت وعبر قناتهم على اليوتيوب. طبعا الأغنية يلي شارك مروان بكتابة وتلحين الأغنية بحبك بالشراكة مع إدريس، أما الأغنية ميتسوبيشي فهي من كلماته وألحانه، وصورت الكليب الجديد طبعا بمصر ولبنان بإدارة المخرجة إن شي جمال.

0: قبل ما نروح لآخر خبرين خلينا ناخذ اتصال على سريع. مساء الخير.
1: كيفك؟
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بمدام ليندا.
1: بيك أكثر. أنا ما قلت لي ماخذ على خاطري منك.
0: ليه؟
1: ما بتجاوبني.
0: ليه؟ لا والله والله حقك. والله حقك للأمانة. ضغط ضغط اتصالات وضغط محبين.
1: إيه والله صح. أنا معك. بهاي الشغلة أنا معك.
0: والله شو بعمل؟ يعني بحاول أنا ننسق ما بين هون وشوف الأخبار وأحكي مع الكل.
1: الله يعينك. الله يخليك إن شاء الله.
0: يخلي لي إياك. هي المحبة نحن بنكبر فيها. والله كلياتنا بألف خير. ليندا.
1: إن شاء الله دومك بخير.
0: أيمت حضرتي آخر مرة عرس؟
1: قبل سنة.
0: قبل سنة. كيف كان العرس؟ هل برأيك الأعراس صار بوقتنا الحالي نوع من الاستعراض أكتر؟
1: إيه والله صار كتير كتير. واحد يطلع الثاني.
0: في غيره.
1: هذا أمل هيك أنا لازم أعمل مثله.
0: يعني...
1: بس هذا غلط يعني.
0: طيب.
1: كل واحد المفروض يعني تراعي الخطيبة قديش إمكانيته فينه ما فينه. أكيد إذا بده يعمل شغلات كتير راح يصير مجبور يتداين ويعمل له شو ما بده.
0: صح صح معك.
1: وزين وهذا الدين راح يطلع بعدين عليه وعليه مو بس عليه.
0: بده تصير تشتغل دوامين بعد العرس.
1: إيه والله ما تقبل غلط.
0: 100%. شكرا لك يا ليندا.
1: هلا
0: فيكي. سلامات. هلا. اتصال على السريع. ألو. ألو راح الاتصال. أوكي طيب خلينا رجع. طيب لبين ما يجهز الاتصال خلينا نقول أنه خبرنا التالي مع الفنان مروان الشامي أو مو الفنان بلا فنان مروان الشامي اللي طرح أغنيته الجديدة بياع الورد عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، والأغنية هي من كلمات حياة أسبر أما الألحان فلفضل سليمان، التوزيع عمر الصباغ وطبعا بإشراف روي بربري على الرؤية الإبداعية والاستشارة للكليب.

0: طبعا خلينا ناخذ اتصال على السريع. الو مساء الخير، بعرف نطرتك كثير، كيفك؟ الو
1: الو
0: مساء الخير.
1: مساء النور،
0: اخبارك؟
1: الحمد لله بخير. انت شلونك رياض؟
0: والله تمام. ساره صح؟
1: تمام. ساره
0: طمنينا عنك، شو الاخبار؟
1: الحمد لله بخير. إن انت بخير
0: ساره، انت من اول البرنامج كمان عم بتتحاولي، انا عم حاول اخذ ارجع اتصالاتكم مشان ما نضطركم كثير.
1: ارجع اسمي يجي الموبايل ارجع ياخذه،
0: بعرف يمكن ما حضرت الحلقه على قد ما اتصلتي. يلا خير خير ان شاء الله. هاتي لشوف ساره، خبرينا مانك متجوزه صح؟
1: لا متزوجه، شلون عندي اطفال اثنين؟
0: طيب.
1: متاكد انك ابني ياخذ الموبايل مني؟
0: ارجع اخذه. اوكي ما عرفت مين. تمام،
1: ارجع هسه يمشي رجع ياخذ الموبايل.
0: الله يحمي لك ياهن يا رب. طب مدام ساره خبرينا اليوم، برايك الاعراس صارت مكلفه اكثر ولا هي استعراضيه اكثر مقارنه باعراس ايام زمان؟
1: والله صراحة مكلفة واستعراضية. يعني عبارة زي السابقون، ياهو الأحلى يسوي وياهو الأعلى زواج يصير. يعني ما أدري، يعني صراحة غير هو الزواج لو حتى يكون بالكنيسة وفتشي بسيط، المهم إنه بعد الزواج المحبة والتفاهم، هل راح يبقى وياهم؟ لا راح يعني راح يستفادوا من هالاستعراض ولا أبد؟ يعني إذا سووا كل هالاستعراض وإذا تمشوا بالدين إيش يشوفون؟
0: صحيح صحيح.
1: يعني واحد
0: 100%. أنا بدي أشكرك جدا سارة، شكرا كتير لك وشكرا لتواصلك معنا، تحياتي لك. هلا فيك. هلا. خلينا نروح لآخر خبر موجود معنا. 25 مليون مشاهد على اليوتيوب خلال شهر واحد بس على إصدار الشامي وطبعا المغنية الشابة لين الحايك ديو بعنوان عايش لعيونك، وهي من كلمات وألحان الشامي بالشراكة مع فادي مرجان وأنس كريم بالتلحين، والأغنية تم تصويرها تحت إدارة المخرج إلي فهد.

الأغنية فعلا جميلة، ولكن الرقم كتير كبير، 25 مشاهد خلال شهر واحد، يعني من هون لنهاية السنة يمكن أكيد تكون النمبر 1 بأكثر مشاهدة. خلينا نروح لآخر فقرة أو ثالث فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي تحت الضوء. والبداية مع أول خبر من أخبارنا تحت الضوء، شهدت حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي مساء يوم الأحد 12/7/2026 حفل مميز للأطفال وسط أجواء من الفرح بمشاركة واسعة من العائلات. وتضمن الحفل فقرات ترفيهية متنوعة وعروض لرقص الدمى على أنغام الدي جي أكيد، بالإضافة لتوزيع الهدايا، وهذا الشيء أدخل البهجة إلى قلوب الأطفال. وبيجي هذا النشاط ضمن جهود النادي لتوفير بيئة ترفيهية آمنة وتعزيز الروابط الاجتماعية. ومن هذا الخبر خلينا نروح لخبر جديد، وطبعا بإنجاز جديد لنادي أكاد عنكاوة الرياضي. هنأت إدارة النادي اختيار ساسان كوركيس وعضو الهيئة الإدارية ومدير المنتخب الوطني والدكتور راندي متي مدرب المنتخب، إلى جانب 8 من اللاعبات بالفريق السيدات لتمثيل العراق في البطولة آسيا بالصين خلال شهر آب. ويؤكد أنه هذا الاختيار المكان مميز للنادي بدعم المنتخبات الوطنية بالكفاءات، وهو ثمرة جهود جماعية مستمرة. ومن برنامج أكيد استوديو 7 وإذاعة عنكاوة ونادي شباب عنكاوة الاجتماعي نتمنى لهم كل التوفيق.

97.7. راديو الأقوى، راديو نينا. راديو عنا غير، ما عن كوا. فعلا اليوم مرينا ب يعني كل هيك مراحل، خلينا نقول اغاني للاعراس. خليكم معنا لنهايه الحلقه كمان الاغنيه كتير حلوه. خلينا نروح للفقره الرابعه واللي هي الاغنيه المنسيه.

عبد المجيد عبد الله هو مغني وملحن سعودي، وكانت بدايته يلي اكتشفه أستاذ إبراهيم سلطان بالموسيقى والنشاط المسرحي.

0: ذهب معه أستاذه إبراهيم سلطان مع عبد المجيد للإذاعة بجدة وغنى فيها لأول مرة بحياته عدة أغاني منها لعبد الحليم حافظ وشريفة فاضل.
1: يمضغ بحبك فؤادي من يشبهك يا ملاك من يشبهك.
0: وكان عبد المجيد عبد الله تعرض ببدايته الفنية للمعارضة من قبل أهله وبالذات من والده، ولكن تمكن بعدين من إقناعهم بدخوله الوسط الفني. أول حفل غنائي كان له بالنادي الاتحاد السعودي وكان عمره 13 سنة، وبعد ذلك من خلال الجمعية الثقافة والفنون بجدة تعرف على مجموعة من الملحنين يلي تعاون معهم ببدايته وسجل لقناته التلفزيونية عدد من الأغاني. تعرف على الملحن سامي إحسان يلي شجع ووقف معه وأخده برحلة فنية لإله للقاهرة وسجل بعض الأغنيات بعام 1979.
1: الجماعات حلو المحاسن وشو القمر والغزال حبك في هالقلب ساكن.
0: برصيده الفني أكثر من 60 ألبوم غنائي منذكر منهم سيد هلي يلي تم طرحه بعام 1984 وعسل صافي عام 85 وعندك خبر وخفيف الدم وألبوم رهيب يلي عم نسمعه يلي تم إصداره بعام 1995. ضمن الألبوم 8 أغاني وأغنية رهيب هي من كلمات سالم الخالدي وألحان صالح الشهري والتوزيع أمير عبد المجيد، وتم إطلاق الكليب بعام 1995 من إخراج سهيل العبدول. طبعا هي هي الرحلة خلينا نقول لأغنية رهيب يلي عم نسمع على راديو عنكاو، ولكن قبل الختام خلينا نسمع أغنية من عند ريبين ونشوف مين هو الرابح أو الرابحة معنا لليوم. وخليني نذكركم بأنه الجائزة مقدمة من مطعم مارينا. مين هو أو مين هي الرابحة معنا؟ نقول ألف مبروك لليندا يلي ربحت معنا الجائزة مقدمة من مطعم مارينا. مع هالأجواء الرواء منكون نهينا حلقتنا لليوم. كل الشكر يلي رفقنا وسمعنا وكان موجود معنا على اللايف، والشكر الأكبر أكيد للمخرج ريبين عسكر. وأنا كنت معكم بالإعداد والتقديم اليزدراني، بدي ودعكم على أمل لقيكم الأسبوع المقبل يوم الخميس الساعة 7 المساء. ما تنسوا الإعادة بكرة الساعة 1 الظهر. سهرة سعيدة للكل.

إدارة زاخل مستقلة تبدأ التحضير لإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الكورنيش السياحي. دان غاز تعلق عملياتها بكرمور، والكهرباء تعلن تراجع الإنتاج في إقليم كردستان. مكافحة الإرهاب الكردستاني يعلن تدمير 8 مسيرات مفخخة في سماء أربيل. استهداف ناقلة نفط بمسيرة في البصرة دون أضرار، وعمليات التصدير مستمرة. الجيش الكويتي يعلن التصدي لموجة جديدة من الهجمات بمسيرات إيرانية. الخزانة الأمريكية تفرض حزمة عقوبات جديدة على طهران وموسكو. في موجة 90 دقيقة، ضربات أمريكية تطال أنظمة الدفاع الساحلي في إيران.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

إدارة زاخل مستقلة تبدأ التحضير لإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الكورنيش السياحي. دان غاز تعلق عملياتها بكرمور، والكهرباء تعلن تراجع الإنتاج في إقليم كردستان. مكافحة الإرهاب الكردستاني يعلن تدمير 8 مسيرات مفخخة في سماء أربيل. استهداف ناقلة نفط بمسيرة في البصرة دون أضرار، وعمليات التصدير مستمرة. الجيش الكويتي يعلن التصدي لموجة جديدة من الهجمات بمسيرات إيرانية. الخزانة الأمريكية تفرض حزمة عقوبات جديدة على طهران وموسكو. في موجة 90 دقيقة، ضربات أمريكية تطال أنظمة الدفاع الساحلي في إيران.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: Wedding Gitarre. What's up, Tomat Cirelli?
1: Radio Ankawa.
2: Radio Ankawa.
1: Radio Ankawa.
3: انطوي لي بتكتشخن بتكتشخن بتكتشخن

إدارة زاخل مستقلة تبدأ التحضير لإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الكورنيش السياحي. دان غاز تعلق عملياتها بكرمور، والكهرباء تعلن تراجع الإنتاج في إقليم كردستان. مكافحة الإرهاب الكردستاني يعلن تدمير 8 مسيرات مفخخة في سماء أربيل. استهداف ناقلة نفط بمسيرة في البصرة دون أضرار، وعمليات التصدير مستمرة. الجيش الكويتي يعلن التصدي لموجة جديدة من الهجمات بمسيرات إيرانية. الخزانة الأمريكية تفرض حزمة عقوبات جديدة على طهران وموسكو. في موجة 90 دقيقة، ضربات أمريكية تطال أنظمة الدفاع الساحلي في إيران.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

إدارة زاخل المستقلة تبدأ التحضير لإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الكورنيش السياحي. دان غاز تعلق عملياتها بكرمور، والكهرباء تعلن تراجع الإنتاج في إقليم كردستان. مكافحة الإرهاب الكردستاني يعلن تدمير 8 مسيرات مفخخة في سماء أربيل. استهداف ناقلة نفط بمسيرة في البصرة دون أضرار، وعمليات التصدير مستمرة. الجيش الكويتي يعلن التصدي لموجة جديدة من الهجمات بمسيرات إيرانية. الخزانة الأمريكية تفرض حزمة عقوبات جديدة على طهران وموسكو. في موجة 90 دقيقة، ضربات أمريكية تطال أنظمة الدفاع الساحلي في إيران.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة نصر يمر مازال بعيد على كريم رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: عنكاوا اف ام 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.